بقى الراس باكل ايد شنطة مش بيضحك وش مكشر فجأة لقيتني في وسط محطة القطورة عمال تصفر ناس